0: ايران اكوادور ويليا فرصه اخدها ازاي نيترو دي سبعه حتى تشتا جزائري ويماني وهندي ودي
1: ماشي.
0: سبعه حتى ظبري بلا بخر بيك بجريدا
1: والتشيريتي
0: جيروكا كا
1: كابوشا
0: بلا جيروكا اخر بيك بجريدا حتى تجاتا خولا عول فان
1: يعني يدريجه
0: اكيد تقريبا سيصدو شيفتو سيبارا
1: اما سر دريجه تشيب روماني بوخافين يعني تنومي اجر روماني دريج بيت بوخان دافوني بشكل يا بزحمتها
0: بيش وقت عندك كشوان مبدأ تويك وروماني تبسير بري بناك كريم
1: من
0: روماني درس 40,000 بيبا بكتي يبا يا
1: كامل درس كامل
0: يا هي يا كورتا رومانا هي في سردامي دركت يا 17500 بيبا حتى 40,000 يا هي شنو تظهر حتى 120,000 بس رومان هاي شو مليون بيبا بورا
1: ما شاء الله صدريجة يعني بتمام
0: اكرسي خلدنا بم رومانا بسكي ايرلنديا من نافي نهما رزرامن رومانا كايش مليون اكو وصادو تشتاك زار بيفات بورت
1: ما شاء الله
0: ما فهنا يعني
1: جون ما مستقر كوميتتين اس نيبشين دندك اخينم الحمد لله على كل حال هفضي بيش فينا فيها بيجيت بلي روماني كاركي دي جيت كات ما مستقر ما نفيان في بسياري ارساني تاكو چون اوه تاكيه شي برسل جينا دي بازي بيجيت يعني اوكي امزاني كو كاري نفسي نتكات هل بس نتكات روماني نفسي يعني افكاري دي اجدار و كارتي كنه افكاري بي ناكت يعني نفسيني
0: نا اس مزيت اس بيجمع في بارزي النفسار اتشيت فكري والقر الشو لخدا
1: مل
0: قلب رادار اتخو
1: مل
0: تو زيادة
1: مل
0: السيكي دا مل همي جهادا چكو نفسار قوزتن جواكي الشرع ظابطن وكي اس كارت كان من كاركي اس كشوا كارت من اس مكتب مقارنة من هاي أظهر يافات كم قال جرى فكرة عن يعني بيسيني منش هو
1: طيب
0: هو قلت يا كري كارك سر شو لمن يعني من فكرة اللي وقت يا خوب إنه بيسيني تقول بل كي أبي أبزر نابت بس أفتيت كم كوبا بجا
1: راست
0: بجا تشتكي نورمالة يعني أم نبيسار درست أول في تنهمي تشتا
1: يعني كاريش دار بس كارتي كن نبيسيان تنا كده برو واجي مفاي غاند يا جنابته
0: مفاي غاند يا من و من فيت أشيرته كبريكا بسيارة في بارزي وتجي
1: بل
0: هر كسا كي ببيت نبيسين بكات جالك وغرينجا
1: جالك جالك بلي تو جبيرنا كي أخف نخو أفا بسيارة روناك يجي دبيجيت مروف ديشيت چند پرتوكا بخينيت حتى بشيت دستا نویسینا پرتوكا یان هل بستا چیکت یان جی رومانا چیکت اوه جدایه
0: که از دیتی برس و دنویج یا من همان بسیار کبیه
1: بل دیکنم
0: هر کسی که ببید نویسینی بکت نو تا خویا موبایلی تشتیش دست ندهد و اکی تشتک فکر اک بهت اکسر بخو بمویسید
1: بله
0: او روژه که دی مفایلی بینیتن
1: بله
0: روژه که دی بتا برهمک بوید
1: بله
0: اوه گله گرنگه
1: بله
0: هر کسی که هزر هبت کروجه که رومان بیست یا چروکه یا حتی هل بس بابت که دیه هل بس جدایش با صحبت تن بس اوه گلگا گرنگه نوت خوی موبایل کار بینیتن گلگ جات هندی چو بونمونه نکندک برادر گندی آن فلان آن گندی و آن میواداری که حتی دمائی که تو دی گلگ فکر آجی ولگیری چکو ما رومان او بابت تی جواکینه تو روژانه تی جواکینه اوه بله بله
1: بله الحمد لله على كل حال هر ابو فالا كوميتك فرگيريا رومان بو خاندواني پيستر يون هوزان پيستر ان هلبست
0: مدويت از بيج مافي باريزي ات بيفيرد نو كادا رومان
1: ما خاندواني نبو نويسر يا
0: بالضبط
1: بل
0: بيفيرد نو كادا رومان مازنترين ادبياتا
1: رومان
0: بلا
1: مازنترين
0: مازنترين ادبياتا
1: بوچي
0: من پیش وقت جیگو تأثید خو رومان مسحک گلکا برفره های توار ادبیات دا او ایک یا دوی رومان او مروید برزه یه دیده
1: پیش
0: سیده شفانه که مثلا از سر تا بجم کوره باجر دو که دی بجم
1: میجوه شفانه خیلی نویسی
0: ساله که دا مثلا کتی زین داره
1: جیان نمایی خیلی نویسی مش... جان
0: کتی آری شو حتی دومایی که
1: تل بسته دا بس دو نوکتی
0: حالا که شفانه اینا ناسد بس رومان نویسه که وکیت نویسی تن صدا که شفانه خود دا بینه
1: جان
0: صدا که شفانه خود دا بینه او آری شتانه که سر که شفانه که چاره یا چه بو بلکه گلک نزانم بگاوه

0: او دي خوتي دابيني تا دي خوت شاركي
1: وي وي
0: افا جانا جرينجي توانا اباني انا شتت كرتن سر
1: جان جان ما مستع ابدي تشينا نوف براكي
0: بله
1: ما نوف براكي هيدا هنستاكيب كيشين
0: بله
1: باش دي بجدنا ديوانا جانا بتا ويا قهدارو بينا
0: ان شاء

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد

حسبك كشكا سموخيا لو فاكرية كراسي سوري مالسي تشفيا حماوي أبادا ويد سردا خبر دابو دبي قولا سموخيا منا كبوكا شنو دقا جميخي بوري.